الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دور اسكت الكورة.
1: اجل با.
0: انا ناجين.
1: انا لينيو.
0: لينيو يا الله. نو شي لافيا. الحمد لله. شي لافيا مبي. والله.
1: دراني ماشي. لا تموي.
0: انتو لافيا. نو. نانزا مكابي نا مفابا كورواي.
1: مفا.
0: من مفا فير روجي بالايري.
2: Sunny.